نيك عند الإشارة تكون في ساعي نيك جمال عبد الناصر نيك تنفجري نيك تلقلبولي نيك بوم بوم بوم بوم بوم بوم نيك تموت 10,000 نيك وريليت الخسارات نيك يقزرني فرفر فرفر والساعة تشير إلى 8:15 الله أكبر الله أكبر الجهاد الانتصار الانتصار يا إخوان الانتصار الانتصار